0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: قد كان في جرسان من أبي سباد تلك الخوارق ما زالت تؤيده إسلام يسأل خلو ياتي بآياتي فتاتا بكتاب أسجز البلغة وكلات مثلي أهد الفزاهات أكرم به من كتاب قد سبا إللا فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بتادي وهو الهدى وشراط المستقيم لنا.

0: ومن يرم مشلة لله يكون شريفا أرم فقد كتب حمل رسالاتي أما الشكيل الذي ما في من وجه لمن يدينا مهتي رقبات أمر ونير الوعد والوعيد من فإنه سوف يسعى في الغدر ومن يكن في جميل يدين تسمع بمسالك من أهل الولايات شند وكف فإنه أروة الوسخى وممزقها قد يفوز لك المولى بجناته ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من أسرى وقتات ومن لازم يدل دار مصفته ما تدبر يسفر بالسيئات ومن يمن أن الأومات متزرا وإن شده وجر رزيلات عزته أن وياه وعدت إلى سبيل زين يا بعد
1: lor rek lañ ci
2: ñu nañu gor gor lu bu baax
1: kon nak nañu gor gor lu bu baax
2: suñu
1: kem katan
2: suñu
1: yitté jëpp
2: nan ko jëme ci suñu borom
1: nan ko jëme ci suñu borom
2: niko sëriñ bi bëgge ci noon
1: niko sëriñ bi bëgge ci noon
2: loolu moy suñu ndono
1: loolu moy suñu ndono
2: kon
1: nak liggey bangok sant nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: waxna taxaway
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak way
1: mo jafé
2: kon nak alhamdullilah
1: rabbil alamin
2: denk suñu bop suñu bop
1: neena no ngi gëna dégg suñu denk suñu bop
2: serigne bi
1: fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: suñu njortu rafet lol
2: suñu borom
1: ak magayam
2: neena ñu jambi rafet ci man njortu rek
1: neena ñu jambi rafet ci man njortu rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek
2: kon nak alhamdullilah
1: rabbil alamin
2: nan gëna rafet njortu gëna won ginnaw lepp
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal suñu jéblu ak suñu bayiliko
1: diko ñaan nak mu womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jog
1: alhamdulillah rabbil alamin barakallah
3: amin Amin.

وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر

وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني

0: شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ما تسبق من أمة

بشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون

0: مين؟
1: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين.

نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون.

0: أحد.
1: بعد ذي ليل قبل الفجر قد قام بي قرشان من أبي سباد تلك القوارق ما زالت تؤيده إسلام يسل خلو ياتي بآياتي وطاطا بكتاب أسجز البلغة وكلات مثلي قد الفزاهات أكرم به من كتاب قد صبا إللا فأنقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من

وسبعات ملائكة تباهي لسان سكريا وسكري رافحات للعرس والكرسي نورا وفخا لسان

معك بدئي يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون دير غيره صلي وسلم.

بذوي الحياء وانصر علي بركات البقرة يا من يوجه لقير سقرة وقيرها من كل باب النار والقزي والقصران والسنار وسل يا ملك والتسلم على الذي بصرته بقلم وهو الذي سميته بالملجأ والآل والأصحاب واذكر لجأ وانصر علي.

غزلي وسلي من على محب الخل خاتم كل الأنبياء ترى ولا لوسبي وقد للبر وليهب عقيون سلمرام وليكن بلا أزن ولا انسرام وسل يا خالق ولتسلمي على حبيبك قليل لعلمي وهو النبي الأنبياء المقري.

الدجى بقلم المرتدى لسك مزكى لتقى يا من بجاي فتحت الرتقى وحفظ بي الذكر وكسر أجر

البصر لسيد البصر أبدل البصر واجعلوا مبتع القيور والمرام وخير أجر وردا.

وساب وبإسرائي هب لي كوني بسر كل رائم بلا إجالة ولا تزلزل ولا تقرب وجد بالنزل.

فتاه ولتسلما على الذي كفيتني من ظلما قبل بجاهه وقدت للأمان ولسوايا ينتهي ديق زمان وهو المنيب والقريب والرقيب وهو المجيب والمجاب والنقيب وآله وسبي وكل بسورة الكاف ونور كل وسل بتسليم يا فتاه هل الذي سمعته المفتاه المستجيب الندب وهو السائب وآله القر كمن يسر

لمثلها وليكن بعبخي واغفر لوالدي واغفر للجميع من بتعلق بفتل ياسمين وارداني صاب الكرام سمهن نازم يزع نزم ربي عيسوان واغفر لكل مؤمن ومؤمنا وقتل أمنا لسكر مدمنا واغفر لكل مسلم.

واجعل بجاه العظيم النظام لك أب من عبادات زم وصل يا باسط والتسلم على النبي العربي العالمين وهو النجيب وهو المنتجب ومن نعت به لبسر النجوب هو المعذب هو المنتقب والآل والسبي ومن ينتقب واللي يهب بالحج دون زلزلة.

والساب وزعزع علمي بغير توجين إلي أبدا والتقني إلى الجنان كبدا وانصر علي بركات النمل بغير آفات ولي ما سمني.

تملم سيدنا محمد والآل وساب في الحال وفي المآل واللي يهب عنك بوتي كل ما

بنا في الظلم وانتر علي بركات رومي نزرا به أكون ذا تكريم بخير آبد وخير قدر.

صعب وسرب ظلما إلى سوايا ولتنوير كلي وبالأمان وسفائي كلي وانصر علي بركات السجدة يا قائدا.

مجيد هل الذين قاد لو تمجيد وسل يا ودود يا مجيد هل الذين قاد لو تمجيد سيدنا محمد وسلم والآل والسب وقلبي ألم بعرمة الفتي واقل أجرات يا مخميا عن ألم وسكر.

الأسعد واسف قلمي والجسد وكلكلي من كل ما لم ترضى لي ويا لي سلما وسل يا

تبون تميد وذاك أفضل الورى محمد وقد له من قدمتي ما يخمد في آله وسبي وسلم وزد

وسابي في الهال وفي المآلم بعرمة العصر وحق الامتحان وصفي والجمعة دهبا عيسوان وصلي يا عيون الذي ليس يموت هذا الذي

زائر يا باطن سل يا بدا وسلم على الذي فلبدا سيدنا محمد والآل وساب في الآل وفي المآل بسورة القيامة المعزمة وسورة الإنسان ذات العزمة.

حرمة أبس. على النبي المنتقى المتوري محمد الخير الورى المتير وقتلوا بسورة التكوير والانفتار زائد التنوير في آله وسبي والتنين حن بدين.

مددها بسر والتين وسورة قلق سل على فاتق ما قبل قلق سيدنا محمد وسلم والآل والأصحاب واسم قلم عفو يا رؤوف سل أبدا وسلم.

ترى سل على من ليقعد النزلا بلا تزلزل ولا جول ولا ظلم وقد كفيتني.

من الضرر وقد كفيتني أزاه الوقرر سل بتسليم بحق الأمزق يا من كفاني ولبس اللمزق هل النبي محمد

أبدان بغرسان من أبسبات تلك القوارق ما زالت تؤيده إسلام يسل خلو ياتي بآياتي وطاطا بكتاب أسجز البلغة وكلات مثلي قد الفزاهات أكرم به من كتاب قد صبا إللا فأنقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بذاتي وهو الهدى وشراط المستقيم لنا

0: ومن يرم وشلة لله يكون شريفا أرم فقد فتن حمل وزالاتي أما الشكيل الذي ما فيه من وجه لمن يدينا مهتي رقبات أمر وطيب الوعد والوعيد من فإنه سوف ينسى في الحجر ومن يكن في جميل يدين تسمع كيف سالك عن الولايات شد وكف فإنه عروة الوسطى وممزقها قد يفوز لك المولى بجلاله ومن يلاجئ في دنيا وجاد له يوم القيامة من مسرى وقتات ومن لاشم يدل دار مسقطه ما تدبر يسفر بالسميات ومن يمن أن الأوقات متزرا وإن شنه وجر الرزيلات عزته أن وياه وعد إلى سبيل زايد يا بات التزيزة
1: لور رك لنجي
2: نانو غور غور لو بو باخ
1: كون ناك نانو غور غور لو بو باخ
2: سونو كيم كاتال
1: سونو ييتي ييب
2: نانكو جيمي سي سونو بوروم
1: نانكو جيمي سي سونو بوروم
2: نيكو سيرين بي بيغي سي نون
1: نيكو سيرين بي بيغي سي نون
2: لولو موي سونو دونو
1: لولو موي سونو ندونو
2: كون
1: ناك ليغي بانغو
2: sant
1: nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: waxna taxaway
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak way mo jafé
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: denk suñu bop suñu bop
1: neena no ngi gëna dégg suñu denk suñu bop
2: serigne bi
1: fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: suñu ñor tu rafet lol sunu borom
2: ak magayam
1: neena
2: nu jambi rafet ci man ndortu rek
1: neena nu jambi rafet ci man ndortu rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndortu
1: te gëna won ginnaw lepp
2: gëna jëm ci sëriñ bi diko yéssal suñu jébbulu ak suñu bayiliko diko ñaan nak
1: mu womatal nu bopam
2: ba
1: fa ko taxaw jog alhamdulillah rabbil alamin barakallah amin
3: yeah.